رغماني نسين النهر كل الوران كلو ازن جامي غني غدقلو هاتي نريني بجل سجدو